السنة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاما محمودا الذي وعده.